أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات المباركة السلام عليكم. السلام عليكم أيها النبي ورحمة الله وبركاته وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. صلي على سيدنا محمد.